0: 47 هجرية.
1: استووا أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، luruskan dan rapatkan صف.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

بين مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمد
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.